وهيكل ما يقولوا الرأس مانو ثورة رأسة جديدة هي ثورة على البارانويا ثورة على الانكزايتي نفس لناسي اللي انردت للروح شوي وهي رأسة جديدة هي صفحة جديدة هي كل ما يقولوا الرأس مانو ثورة رأسة جديدة هي لو ما بدق على الطناجر أنا طنجرت الحي هنيك تحت بالشارع تحت مجلس العرصات بالشارع جوا التوك توك ببغداد بالشارع بحمص بالشارع بالقاهرة بمسبيرو بالشارع بيتي تحت تحت تحت هنيك بالشارع تحت مجلس العرصات بالشارع جوا التوك توك ببغداد بالشارع بحمص بالشارع بالقاهرة بمسبيرو بالشارع